ya fi samai tararat arudul isnai bi sa'il mufassali wa bayrin khidrin la yura mukhiban wa idha ma baqa bin khalfiyan sarfa law sikun wa sikun annana lam yahwi خدي خدي لو نزدي فقر لك الويلات إنك مرجلي تبول وقد مال لرغبيت بنا مع نقر تبير يا عمر لقيس فانزل فقلت لا سير

لي فقال لي يمين الله ما لك إلا تذل وما يدرك لغاية تذلي خرجت بها نفسي تجر ورا دي تجر ورانا على سيناء وزال مرق مرخلي خسرته بفوضى إلى سعى فتمالت على يدي من خسي تغيلي لاي عارف بلاي دالاجي محمود محمدو وادي مارا مايرم دما بوليسيان علاجي محمود محمدو جاغراف سامامودو غوركو ري فوني تشلي بوموي جاي برو بوموي جيبيري بوموي سايدو لا بابا.

واصحاب الرسول وارباب القبل واهل الضعف والنور هم الكرام واصحاب الرسول وارباب القبل واهل الضعف والنور هم الكرام

0: الشيخ الخليفة نفكشي عني دران وحسن وكذا يحنو الخمور
1: الشيخ الخليفة نفكشي.

سباب كل خيط قوم إني هرجو يا دي كرم جود إني هرجو يا في قل جود إني هرجو برم لرقنه إني هرجو سنو مام بيو

أود في نفسي عادات عرفت بها صدق وزهد وإنصاف وتجويد من موضع سيخ مرب برب والد رحم راخي موضع سيخ رذيب منيف رائح كرم مأوى المساكين والأيتم سماخي موضع سيخ جرى ذكره.

العالم الفقيه نذيع علم خليفة شيخنا نهج التيجاني هو البحر الحدم فلا يطمى إذا الأمواج فادت من معاني هو الكرم المسير فلا يسقى إذا رفعت على الجود يداني موضع هو الكف المنيع بلا ارتياب هو السيخ الدليل إلى الجنان موضع هو السيخ مرب كل دان وحفص والقطوف لكل جان تعوره

0: حوى كل مجد للورى وجلالة وجاء بآيات محت كل قالة فمن سك فيه فهو حلف دلالة أفي الحق سك بعد ألف دلالة تقدمها ذكر مدى الدهر يقرأ ككم سيدنا محمد رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
0: moy leer bo xamni ñi gëna jige yalla ñepp yalla missioné leen ñi 124 millions kenn ku ci nek joxe nga sa message ci leer bi ngeen te sawal te juddogul ba mu juddo ñi koy ngenté ba mu faato ñu koy dejj ngenté yi jeexagul dejji rafagul koku moy sayyiduna muhammad rasulullah
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ñi ko jëk ngenté ñoy yonenti borom am seené ma magat fatratun min
1: rasulillah
0: basara qaw mahalikal anbiya وجاء بآيات محت كل قالة فمن سك فيه فهو حلف دلالة أفي الحق سك بعد ألف دلالة

0: صببت إلى الدنيا وذلتي لا يثبو وغرك منها السلم فاتنها حربا فذرها وشرق لا يقر بك الغرب ينندي ليكرب نور للنبوة لا يخبو تشارك في إدراك الصرف والقلب
1: جل مكة يا لنجن
0: صلى الله عليه وسلم
1: نبي عظيم القدر بالحق.

علي صوما فلم يكلم يوم ينسيا ينك فاو دين وخ خلبي نو كجري مجنجلين خلبا بقول الدق ويردم دق ويرد وخ دكو يق فأصارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي سبيا ينك نوني من وخي خلبو جدو ليدي تديسيا نسانو كو فندقل فسين كدو يدانو إيسا جكتو نئني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا دلدي جوخان يايم نكو ياي جيري جف سچونو سنل نالي تي أمبو فأسارك إلي قالوا مجنج يايم نكو إيسا جدوهن jarna fele le ti israay ma escort bi julli fa ñaar rakka tarqa ñol makkaye len gën tarqa yenen yefna fasifi laylatul lati sanal tarifi alal bara istiwa fasifi laylatul lati sanal tarifi alal bara istiwa fasifi ليلة التي كان للموت تاريخها على البرى استوى البرى كسارة في المنتهى لومه يا خلق الله.

اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية والياقوتة المتحققة عائدة بركة الفرم والمعاني ونور الأكوان المتكونة لعدم صاحب الحق رباني.

حائزة مركز الفول والمايل ونزول الأفواج المتكوية لعدم صاحب لحق رباني أبقى لصاحب مثل أبقى.

مالك السلام صلي على المفتاح يا علام. على عباد الله للجنان صلي عليه الخالق الجناني.

أغلقت ومن به ختم لما قد سبق اتبقى للواحد الواحد والوحيد صل وصل.

بالحق والقيوم القيوم صل على الهادي إلى النعيم إلهنا يا الله بالقدير صل وسلم على النذير سبحان ذي الملك العظيم الدائم والملكوت الخالق

لكل در وسقام شافية، لكل سوء وبلاء كافية. الحاج منصرني لكل ضير وشرور نافية، لكل خير.

لي ربي بجاهي العظيم ارحم بعبدك اللئيم انت رؤوف والرحيم بكل عبد نادم الحاج عبد العزيز نينا يا ربي واغفر الذنوب واستر لنا كل العيوب واقبل متاب من يتوب يا ذا العلا والقدم مددت يا إيا علي كذا كدالي جبلي إليك ذا توسلي بالمصطفى المعظم الحاج عبد العزيز مالينا فاشف به أمراضنا يا ربنا ونجنا من كل ما يضرنا بجاهه وسلم يا رب لا تخيب رجاء عبد المذنب بحبك المنتخب من عرب وعجم رب صدور واشرحي

0: محمد ربي جناوي
1: صلى عليه محمد لمن جرناك
0: مستوى بجنا لنغتا
1: يا تنبيت
0: محمد لمن جرناك.

0: Mahadu Hai Narana Muhammad Lamin Jarna Wai
1: La Ila Muhammad Lamin Jarna
0: حب طه للمذنبين نجاة
1: الله عليه وسلم
0: وأمان من حول يوم اللقاء الحاج عبد العزيز سنان حب طه للمذنبين نجاة وأمان من هول يوم اللقاء سبعين حب طه للمذنبين نجاة وأمان من هول يوم اللقاء إن حب النبي

أحمد رب الأنام بطيبة سماها الخير بين قبابها وبها جل الفضائل فلا تتنا فاقصد لا يا مستهم بهنة لكسم مقيد من أبير سلا بودر بمجد

جلد عن الحفر فمدح رسول الله احمد عدتي محبته في القلب كالنقش في الصخر فمدح رسول الله احمد عدتي محبته في القلب كالنقش في الصخر فايا منبع الخيرات يا سيد الورى وخاتم نظم الانبياء ذوي القدر فنحن عند الباب يا سيد الورى بجاهكم نرجو الشفاعة في الحسر وليس لنا في اليوم والغد منقذ سوى جاهكم في حالة الضيق والعسر.

ذوي الكفر الحاج منصور نانا هو الدوحة العثمان يصل بظله يمن بلا من وينفي المعاصي هو المنتهى مجدا وفخرا وسددا

الزهري به نال ما نال المرام مراتبا من الملك العلام جلد عن الحفر صمت رسول الله احمد عدتي محبته في القلب كالنقص في الصخر صمت رسول الله احمد عدتي محبته في القلب كالنقص في الصخر فايا منبع الخيرات يا سيد الورى وخاتم نظم الانبياء ذوي القدر فنحن عند الباب يا سيد الورى بجاهكم نرجو السباعة في الحسر وليس لنا في اليوم والغد منقذ سوى جاهكم في حالة الضيق والعسر.

فأنت ركن قوي ومنبع إذا اشتدت الأهوال بالسر والجهر أن اسمع فليس الحال يخفى عليكم غياب الورى الهادي إلى سبل الخير إلى أي فرحم واعفو واستر تفضلا بأفضل مبعوث إلى الخلق بالفخر أمولاي يا ذا الفضل جودك دلني عليك فجد العطية واسع الستر مددناك.

ذوي الكفر الحاج منصور نانا هو الدوحه العظمى يظل بظله يمن بلا من وينفي المعاصي هو المنتهى مجدا وفخرا وسوددا

يمن بلا من ويمتنا هاتيا هو المنتهى مدا وبخرا وسوددا هو المرتجى يوما يسيب النواصيا الحاج منصورنا اول من لبى على السد ربكم

وأن صار منكسا وللماء غورا بعدما كان جايا حمصنا وأقشعل للشك والكفر والمحاور.

العظمة النار وصار أطيب النحل سيفا لكفه لبائح من تمح العباد الطواريا العظمة النار قد حدثت.

الأمس اسمه قريحة قح يستحس الغواتي محمد المنصور أيا من حملنا تعبة القلب إنني سقيم ولا يخفى عليك بلائي أنا اختدم على الشوق عندك أبتغي بفضلك ما يمحو الهوى والمثالية الحاج منصور أنا اختدم على الشوق عندك أبتغي بفضلك ما يمحو الهوى والمثالية وأحسنت ظني فيك يا بدر بعدما أتأت وعي أرتدين إلى خادية وأحسنت ظني فيك يا بدر بعدما أسأت وإني أرتدين إلى حادية فحاشاك أن يلفى صفا حجما سنا وبحرك الطعام لا تكدره الدلاء بشاطئه من جاء أصبح راضيا وجرنا قبا بعد البقيع كل ما يزار بها زرنا وأسقي غراميا الحاج منصرنا والزر واغتنم اذهب بريحك عاجلا مرور الليالي البدر لا تكوانيا الحاج منصرنا والزر واغتنم اذهب بريحك عاجلا مرور الليالي البدر لا تكوانيا محمد منصرنا والزر واغتنم اذهب بريحك عاجلا مرور الليالي البدر لا تكوانيا العاد منصرنا وزر واغتنم

أفرض أمامك عني تطلب الغير إنني في فنائي خمر شوق من ذاقه لا يبالي من أتى لائما بدون امتلاء مطاها للمذنبين نجاة وأمان من هول يوم اللقاء إن حب النبي خالط لحمي وعبادي والدم دون رياء هذا الشوق لحب خير البرايا مظهر اللطف أكرم الكرماء

وبيت وزمزم وأبن ومقامي ومروتي وفضائي حرمي مساري بجاري وركني حجري قبلتي وغار حرائي وإلي مكان باب سلامي ومطافي ودير غرفي هنائي

أحمد جهلا وابنه شيخ ابتزال رجائي. لا تلمني حلم فيه الآن لو مثلي ظلم نرى العقلاء. سندرت خاتم الأنبياء مزع الناس

لك داع الورى إلى العلاء اشهدوا لي بأنني سيد الخلق ثم أحب لكم ورب السماء

سواكم وأبي الخير خاتم الأولياء فسريعا أخذوا من نعمة الدهر روى من كل فتنة النكراء ما له منقل سواك من الأعداء دار أنقذ منقذ الغرباء

صفوان وبن قتال معصولا أما غزوة صفوان لحيك موضع أبوابها تمر سير ثم صفوان وبدر قتال معزول أبوابها تمر سير ثم غزوة صفوان وبدر قتال صفوان تنتبه دفل لغ أبوابها تمر سير ثم غزوة صفوان وبدر قتال معزول أبوابها تمر سير ثم غزوة صفوان وبدر قتال لغ أبوابها تمر سير ثم غزوة صفوان وبدر قتال معزول فلبح مالك دفلني لغ أبوابها تنقو تير ثم غزوة صفوان وبدر قتال معزول

شفايان نن تنتبي دبلني أمرانا ذير ريقاء موعد مرعدومة مريتيع ولا أعزاء

حنين وطائف تبوك لروم في قصور من أبواب واد المذير ثم خطبة صفواني.

0: موطن بعد عزوبا عجاتا لإسلامي تنتمي
1: أنا يا ذو دخلا دخلا ذي ديني ذو جان فصفيا ننتبه

الإخلاص والرحمة العظمى ومن رحمة غيره جاء مولى من دنجل قال يروناه أين حبيب الله من رجمي وقل من الذكر والتسبيح هم مولى لسانه شفته والوجه فاغتنم يا رسول الله.

الخمر وأنفقكم نفس المدلة والهوى على أعمالهم إرماه لله وزخر وإن كنتم

إذا المرء لم يرد عليه مروءة على الدين فالأعمال من دحي القبر ومن لم يكن يرعى أمانة مالك ولم يستطع المولى فقد حجر الحجر مجرد أعمال الجواري تعتني بها لم ينال الله أمل لك الظفر حجما فرمانا فرد الجماح نقل في غيها وقد أوعد المولى إليها فما العذر فبنيانها

النهي والأمر فلا تحسبوا من كان في برهم شهد الأهياه ضمهم القبر حاج منصور نارا ولا يلهكم جمع الأطفال فإنه مدى الدهر لا يخشى على جاره وقال فضل الجاهلين بربهم فبعد نزول ذكر ليس لهم عذر حاج منصور نارا إذا دب من قوم إليكم عداوة

من يتبع الأمان على العز والوفر ولا تزلموا عبدا ولا تقروا أخا فمع المرء يدري ما به يقرأ الفجر حاج منصور وإياكم الحق

0: على يومه يوم الثلاثاء بظهري وقد باق حر الشمس نحو تبردي ثلاث لسيد الحج مالك برزخ يمكن المجي من اتني مودو دم برزخ كسو سخاليما تي دا بن تي بندو لولو سدا سانكونا سخاليما ياكونا ودانك اطلالا ببركة سمدي لقولة ما تستطيع بك يسمدي وما قول ليلى والرباب وفرسنا وما قول هند بل هس الماء ومهددي أجت أذكار المغاني لغردي من سرين الجي من كي بند بند الشيخان بي دمتي ولكن تفكر كيف تجعة سيدي لدى لودي والخطب أسفل عن جدي ولكن تفكر كيف تجعة جيبي ذن حبيب خليل الكل بر ومرشدي ولكن تفكر كيف تجعت مهتدين كان النرد جاء بالبدر المتوقد ولكن تفكر كيف تجعت مكتفا دي سنة الهادي النبي محمد نكوي بند بند الكي دمكتير الحاج مالك ولكن تفكر كيف تجع توارث أبا الفيد قطب الأولياء محمد ني قرجي صلاة الله موضى دم ني سرين ألنجي مني نستو تياون تسدل ني مدور تملي جم سيد الحاج مالك جمنا برزخ كيف لني تبايد أباك مالك ne magni tikini bunt wa ghulqat al abwab dun tijaratin wa qad urjif al aqwam min ghayb sidi ministu ñu romb mag ñet ci ñak de ñu def ci ndoxum ci se de ñu def ci ndoxum jim de ñu def ci ndoxum gowe ñu ni ñi ngi sang seyd alhaj malik ne moy xuluk sang kat yi nan le ci ngeen bëgg tour ñet ñakk yi mo gëna fess geej ndax geej mën ta passé toyel te fa ci mawdu li ci dënam bi baaw na bëjël océan atlantique toyel amérique baaw na bëjël méditerranée toyel europe baaw na bëjël mer rouge toyel arabie kon ci gëna fess geej bu ko ñet ci ñak de sang ma ciéra tax
1: wa min ajab tahfilu al kull kullatun wa fi sadri min bahri adam muzbiri
0: ni ñu sut ñu sang mawda tek ci jatt ni may xulo jatt gi nan ko yow bant bi bala mawdu damul matière tax señ abdul aziz sene alaj sama duye gay mo nekulon keur gi ci cote d'ivoire nenako jaatu ci dil hadj malik gogu ñun nga fa nekkon diñu ko seddo niko sama bant ngi ne maniko xusal ma ci ne señ alim gay ne may xulok jaat ci nan ko yow mi mun gi ci dëng Seyd Alhaj Malik ni mo gëna gis montage kon bu la dëmm damul yow bant bi ma ciéra tax
1: wa mahmulo عدان في جلمدي
0: من سين باب كرجيت اي ركم طب شال حاج منصور شال حاج عبد العزيز شال حاج حبيب نين تك مودو تجاكا يا سين باب كر ني مامور كو جيسي احمد دول جور ما عثمان ني جور ماود ño bok ndey ak baye kun jilel maud nien ci le maud def ci bammel ma dem dem munu ma dem samay tank jaxaso ne mani bammel baye alhaji mansour lan ngay wax adunya bi tay
1: fawajaban min ahsani dur hudsa bari abul mansour min ya ti mukmidi
0: def len ni ci baye cheikh alhaji mansour
1: وفينا تفجع تراث دفن في يتيم زبرجدي سليمان أمر موسى بنجدة خليل يدين سني لمحمد
0: نيكي دانيو باي فليق باي صو ne gatt bi mbanag wi mawdo ne wolul ko mu masarur tolu jambor ak jidi ko topum jet motax la ko dakar rek mba ndax
1: damon khalisun la yaqdiru al-haml darratan min ad-daym aunul lil ahba wa husadi laqad namadu irdin karimin mu'adabin عظيم عن أدنى ستهار موتدي
0: ندانيو فكري ملندب ندان أبي اللمب سيد الحج مالي فرملين تفلني إليمان
1: أتاو بقاو سودي ظلم وظلمة فقام بسيف الهم بالحج مجردي
0: نمبايي فلنيو كجاسي jël ñew ko khalima bind orienté nit ñi ba fa dem tek mu sam fa sayyid al hajj malik ni mom
1: fa jada fiha bi siyasati wa nada wa ilmin wa ilmin fa sada kul muhtadi
0: sayyid al hajj malik sam fa sayyid yandar samp de yettiawon samp de yendakaru ni yalla ma jappon ci bu mi kaaba ga ni la rew may senegal na la fa liggeyal jakati dima yu bari yakar na ni ñaan ngeen nangu nan def leen ni ci mam seyu passage ci jenn ni mi yalla ma jappon ci bu mi kaaba ga ñaan ni la sama talibé sama doom bu len kenn xamé ci mbax ku ne xamné ni ñaan nga nangu na ni yalla ma jappun ci bu mi kaaba ga ni la may ma pak bu may touré sama ñak baña dundé téré mi talibé motax mu gor jak saw gor ndiarandé gor ga sa ni yalla ma jappun ci bu mi kaaba ga ni li may defal bu ma kenn xam ci adunya bi nañu bayyi ba ëlëk waye ku ne xam na ni ñaan ga nangu na motax ci ma yaangi jakam yaangi fo dem ci keur seri jambari tol señ na taxaw xuy jombu ko
1: fasarat zawaya fi quraha jami'iha milan bi falji rakina wasujadi
0: jup jup limi jafé jafé jup jubal ñi nga andal moko gëna jafé té maw do xënté na loolu ngay san
1: هذا انفس دلت عن الرشد

0: ذاك البدر مقودي.
1: وايني موضوع اتم مومو مكش الحاج ابلا يسنو كبك ني اتم مومو mo gor gui mortale ci de ñoko bok ne atam mom mo gor gui abdou cissé bu jamal ñoko bok ne atam mom mo alhaji abdul hamid kan ci kawla ñoko bok ci sayyid alhaji malik da nuru yenen ci bi onuru ko lu bari yenen ci bi ñaari wër la am ci biiru yaayam bayam faat sayyid alhaji malik ni def leen ni mam serigne mansour borom daara yi ñetti wér la am ci biiru yaayam bayam fatou abou bakri ni siddiq moy khalifa sayyidina muhammadin serigne abou sayyidi abou bakri simi moy khalifa sayyid el hadj malik xolal yenen ci bi sallallahu alaihi wasallam juroom ben wér la rawé sohna fatima bint rasul waye sayyid el hadj malik ni juroom ben wér la rawé sohna fatima simi sawam yaay serigne ni rusar
0: إخوة فيمن وجيدا تسلفت لدار البقاء والكل فات بسجدي سعيدان محمود عمر ومحمدان فاطمة بنت الله في توددي كذلك حجاج جحاج حقادة وبدر وبدر ثم بدر لمقتدي هم المرتدى موي غورجي مرتال كبي عبد الاله موي غورجي الله ناس وشيخ كان موي مام عبد الحميد كان نيو نيت منازلهم تالو منازل فرقدي
1: ني قال نجي ني كماي خلاتي كماي جليتي كوملني مودو كماي جليتي كوملني مودو سما خيل دم سي سيرين باوكر ماني كي amna luma mawdo jing ko deeyon ci mom abou bakkar male moy khalifa yenen ci bi usman ay mamam sayyidi abou bakrin ci bi moy khalifa sayyid al hadj malik usman ay mamam ne kon salwa demon tilusina
0: bana jalom no usman sayyid rakirun ate kem no usman wa ayda muhammadi فكنت أبا بكر لقد كان بدو إماما كن لخو بانغو فبايعناك باليد فاليد
1: جاين تبوبو مملا شيل حاج منصور سنان
0: خليفة شمس الدين وارث مالك عليه رضا المولى وعنا وهترتي
1: جاين تبوبو مملا شيل حاج عبد العزيز مالك نان
0: بايعتكم سيد السادات بايعة من قد بايع المصطفى لله تحت شجر
1: جاين تبوب مملا شيل حاج حبيب سمالين نان
0: وخليفة للأحمدين ومالك في العلم والأسرار والعرفان
1: جاين تبوب مملا سيرين منصور خليل جنرال برم دارين نان
0: حمل علينا إله العرش خالقنا بصحبة القطب في الدنيا وأخرى
1: جاينتي بوب موم لا سيد شيخ احمد تيجان سمكم نان
0: يمينك لا انسى يمينك دائما ابا الفضل ما لي غير ذكرك من ذكري
1: متخ سان ودي من ديل سينا
0: ولا غرو في ارث الوليد بوالد كما قال هذا النجل مداح من ودي

0: هذه من مريدي أبي فيد الإلهي أبي بكر
1: أغلو
0: لخوشا كو بلن كو نسنسل بلن جانجت بچا كانم جلل